0: ولين كمسا
1: كون كمسا كلا شوفا تلي تاسو لا يلا
0: نسي شولا شبا كمي منغونا
1: ساجاني ينغلا
0: لسي لو مني كي تشي شي بي كو شي تانغو تي كيران كي سو بينن زي يونا لا
1: لا كلا كو شي تانغ بينن نا تان زسلا بي سو جان نان كي كلا كتلا تا كي جي تملا تا شبا تدي نان كي كلا با سان لي تو نان ني يا كونيا كي سو جون بو يون لا بو ني كلا ني را yinda tu samdo ta chawa lang do chimsan chamdo yang da shimin du shu yin la
0: ne se tu jena shu yin
1: lo te ne ke me lu de sen do sambo so je ru shu be din zi la ku ne din zi la ko ra yinda tu samdo ta chawa lang do yang da shimin du shu ta shi ga de ta da do shu do yinda tu samdo ta chawa lang do ta chimsan chamdo yang da shimin du shu ta la je ru shu wi so so chambe se rin la da te rin chambe la da lo ka ru shu wi so ba san se rin la da sute wese le zo nang loge sen ro yon da tene ina sasaru shu thoma bendro mera la bonu mera ni da tho zen do da cha lam do yang da shim du shu jin tene long de sen do ge pho mo ge she sa ma tho ko tho ma sa ma la bo ni ni da tho zen do da cha lam do yang da shim du shu ju da ding ge re shu zo zo guru da zo la la zo nang ding ge ge se ro yang la bu yin ke la
0: no ne se
1: lo ge la tin lu she ji bu na de se yo da la
0: sung she ka ri na la
1: ne zo kang zo xiu de tong bu ji bu yin la
0: ni chu kang zo
1: ne la
0: tong ji si na ro na
1: la o ge la tong bu ji gan bu yin la la o la